0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو ليركا
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكيبي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لا ترى زوجي.
0: والله أرى الله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا.
0: شتيك هيك بيبي بيك توزور لي بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو تاي كتشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانا كات سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبال ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كام يان طواء
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني بالي على الله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتك هيك بيري ليكي تو زور لي بشيماني
1: بنا ماليو أوي باوك تشيو دايك تشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيان بيبلي بوشي هميشا خلاو لراك
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنك بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مامزلالا
0: تو رقد لا بارتيا بارتي رقيله تو كاميان طوا
1: خو با غازانين وامانه لقل سبي سد سد ما ناقول جي لقل حزبك انا اقول جي كايو خصبتي من التخيبك
0: باسي تل داري شتكين
1: اما ليت ريال التلفزيون
0: يعني والله والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي يعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: تيك هيك بيري ليكي تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكات سيبيش اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو ليراكي
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بالي ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل شيء
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلالة
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كام يان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيو خزبتي من التقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لا تلزون
0: يعني. بالله أرى الله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزبنا كشكد وركنا كوتو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاوس الجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبل مام وتي انسان بالاول تسيم جنكي به
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: امن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيله تو كاميان طوا
1: خو باغازانين وامانه لقل سمي سد سدبا ناغوج لقل حزب كانا غولج كايو خزبتي من التخيب كان
0: باسي دلداري شتكين
1: اما دي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوت بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تا
0: هيك هيك بيري ليكي تو زور لي بشيماني
1: بن مالا يو او يباو كتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيش اب خيانه لولاتك يا مان

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كمت مبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لتلزون
0: بالي يعني أرغالا
1: وكاتن بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواه
0: تك هيك بيري ليك تو زور ليك بشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سيبيش اب خيانه الاولاد كيما

0: تمني أم سردما جماري يعني تو روجي روجي بصالي لترو
1: بو
0: لبر أو إيشو كار نما إنما نازي خفتي شي بخوي نازي خفتي إيش بخوي نازي خفتي جيان بخوي يعني هي جيان لا كردستانا نما نما أواني كسر يعني هل روشن بو أوروبا من لو ما يناك يعني من إستا ده صلاة ما بوايا
1: إيرت بجاي
0: سيون بالله من على كان ما بردو روشت شو كبع عملنا معه
1: لثمانية خوتا شو وعليك كردوي بأمل بيلش يعني بتعقد بي يعني حاسك يبون من على السري خوام الله قدام
0: والله هي كسابت إيشو كار تو أكيد إيشو كار نبيه باروبيا نبيه جا جيان بتوشي جيان بتوشي هرجيب يا ليباش باخاكي خون بيت كم من هزاد ناري طبعا من الجرفان انا بيه جا من شي لخاكم شي باخاكي خون بيت
1: اي ناتواني بان مولا ليره قناعات بكيتو ليره ضلي خو خوش بكيتو ليره بيبا خاون كاري خوت
0: ني يعني يلا براكم باتشي باتشي امرو من لبازار كسابتكم
1: بالا
0: بياني
1: ايش شي
0: والله ايشي علواكم لعلوش دينم ايشي بقاليكم بياني قربانه بياني شوم هنجيله ينمي أنا وا بعميم هنا وا إيش ده لا ما توركت دام قرتوا كابراي شارواني نيود لايبة من جاري خليك اشتغل ده أقرب بس يا يو بردي نيورب سعاد يك نيوي نيورب روش من بهزاد تكليف دس ما شكدن تعليم سنة إيه بس تو أجر يقصن وقم لي بري قنجازي من أروع قنجازي من شيء أو حموي خوانا يبرد أقل فروش ردد وانزازر البيض.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو ليركه
1: هيج جنك نيا يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: اما لي ادري التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي يعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بدنا ماليو او يباو كتشيو تايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سيبيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: وكو كردناسكان ما جيان بو كردو او بازدان حزاري كهلب زياتر بخوي بينيوا زياتر لدوي هاتني عادل خان ما بو چونك او زياتر لجي تاثيراتي او باك جراوند فرهنگي وشارستاني سنو روشالاتي كردستان و ايران ابو ليو او شتي لقل خويا هنا بلام خوي هربك زياكاني جافيش او سلطه ود صلاتيان هم زائدا ويكا امان ليكي راس اخوان هبو لقل دولتي عثماني يعني دولتي عثماني نيتواني باساني عشرتي جاف رامبكا هل سر وش صراع الملاني زول لنيوان عشرتي جاف واناب يعني بس ما باشاي ميردي شندين جا دولتي عثماني هوليا ولا سر لدى صلاة دوري بخاتو بلا من جيف شارع عشرتي جاف نيتواني كواتا وانا هم قوا دراون بعادل خانم
1: عادل خانم كشوي بيكدو صالة دارنكم جياني المنطقة كي قوري وهتوان بلين او هاتتنا وهلب جو هلبجا وكو قريده ودوايا وسياسة مدار وسياسة مدار كاني بياني ألين بتايبتي ميجرسون وأدمونسو أمانة أليش هلبجي لديكي ويرانو كرد شاركي خنجيلانو جوان فعلا أو جنا لو كاتا هاتو تشيكم مثلا كاخي دروس كردو ودوايا و من حمامات دروس كردو وقيسري دروس كردو وحبس خالي دروس كردو مكتبي أن دروس كردو ومسكوتي أن دروس كردو أمانة أما هموي يعني حقت رولي أو جنب وكوات وانويتي أو خلبجة سيماي هلبجة لناحية حزاري وبيقوري
2: أو سليقي هبوكا مزقو دروسكا قيساري دروسكا يك خالمان بيرنا چزور زور كرنگا أو بندين خاني دروس كردو بندين خانا بو ما بستي أو نبو هركسي بأرزو خوي بخاطر سجنو نا سزاو پاداشت بو پاداشت يواني كردو كا چاكا كاريان كردو دستي باشيان هبو لآوت دان كردنوي هلبجو لهموشتاكانا بالهم سزاي أوانا شيداوا كبهر جورك لجوركان ناياسايي نامروي ناداديان كردو لولاتا كاتا دروس كردني بندين خانش خويلة خويدا لو سردمدا هيزو دا صلاتي عادل خانم بشانب
3: عادل خان كديتا هلبجا او كوشكاني كدروسيا كاتو او شوازي بره وبردني كتعسيسيا كابو بره وبردني ام كوشكانا نصن كوبي كراوي امي اردلانيا كان بشيكي زوري خزمتكارا كان يامي فارسي زمان بو

حلب جده مناوا. رويت هرشو نقل الدنيا بوهر ولاتر كاتك بيكري جبيني وجهي برسياره جبيت تيرامانا بوويكا نو كان ببرسن ام بيكربو كبوب بو كاتش انا ها برسياري بدواويت او كات ازانك عادل خانم او كسايتي بو كم يجو باسيكات

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشه قلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سري جيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبل ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خو بآغازانين و أمان لقل سمي سياد سادبا ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي دل داري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني بالي أرى الله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أوي باوك تشيو دايك تشيو وأنا أي بشب سان باسيم شتانكا سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما

0: اي كاتو طبيعي خوي بس وكيا كرياتو هر وكو او دخوايا تو شربتك بقريتو بي خويت
1: ليرو باشروي دنكا هنارا كشراوكان كودك لينوه.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشه خلاو دركه
1: هيج جنك نيه يعني كتاب منافسي خوي نزانيه.

0: جارك دي قصة وثانية بدي اسبيك يم كاجمنة تايبة تاكم بهندك برسي جرينج لاني وخوي هريمي كردوسان دا ديلان غفور اندامي لجني دارايان جمني نيوناراني راق راي غاندو حتى وكوي هسا داوا كاريا كاني هريمي كردوسان لا بروجي اساي بوجي 2021 دا جيجير نكراوا بو اما بستش بيويسا شان ديبالا لهريمي كردوسان سرداني بغداد بكن ديلان غفور اندامي لجني دارا ايلان جمني نوناراني يراق دا بكن الهشتي راق اندوا روجي بوجي 2021 يراق لانجمني وزيراني عراق وبريارا لدى هاتويكي نزيك دا بروجكا بغاتا انجمني نوناران تاوكو خوين نوي بو بكري باش قفتو غو كان لسر مادو برغا كاني دنجي لسر بدريت او اندامي لجني دارا اي بوكن الهشتي رون كردوا بجي بروجكا رواني انجمني نوناران يراغ بكري بيويست شاندي حكومتي هريمي كردوسان لقل بغداد دا بغنا اللي اكتيقشني كي تواو لسر دوسي نوتو قلدانو نوتي خاو ببرهما نوتي كانو تنانت رجو بشكو شايستو ما فا دارايكاني هريمي كردوسانيش لا بروجة بوجي 2021 إيراق تاوكو بيش قيشتني بانجمني نوناران جيجير بكري اوشي دوبات كردوا لانجمني نوناران ناتوان ري زور بابتي بروجة بوجي 2021 عراق دسكاري بكري تانيا داتوان ري برگري لما فو شايست دارايا كاني هريمي كردوسام كان بوي بيويست جاري كي ديكا شاندك حكومتي هريم بچتو وبغدا عملكاتيكا كا بروجة بوجي 2021 عراق بريارة پاشتاو تو كردني لانجمني وزيران هر رقل ناوراسي امانگا رواني انجمني نوناران بكري بجوري زاني عراكاني كانال هشتيش روجا بوجكا با 200 بو 240 تريليون دينار خملن دراو هريمي كردوسانيش داواي نزيكي 29 تريليون دينار كردو بلان پشكي هريمي كردوسان براجي ستا 12.7 دياري كراوا لبري دو ببنون لبري يعني ستا 14.4 دكا اما راجي راسخي نسر جمري دانشتواني هريمي كردوسان وكا انجام دراوا لدواين سر جمري ليران دا بدرلن بابتا بابتكي جرينك هيا لجنة كاني قائم قاميتي سليماني دسيان بسر شوين يكدا قرتوا كتيدا رقلم شوين دور لا تشاوديري لجنة كان عجل تيدا سر بردراوا قوشتكش رواني بازارا كان كراو فروش راوا لنباريوا بابا نحمد سروكي لجنة كاني قائم قاميتي سليماني بكنال هشتي راقان دو ام عجلانا دور لا مرجكاني سلامتي سر براون قوشتكي رواني بازارا كان كراو بابا احمد اما جابو شكاكا لجنكان لقلا سايشي سليماني هما هنجي طاويان كردو اوان وك لاني امني لكل نوكاني خويان دس بكرو امش او دي منانيكا تشون او غوشتا بشويكي ناياساي لو شنانيكا هيج مرجيكي سلامتي تدانيا او بمجور لسر الزاويكا دان راوا و لجنة كانش بمجورة بدا داتشون يان كرو دسيان بسر أمشونا دا قرتوا كجيغيكي ناسايي بوا كسربريني آجولي تيدا انجام دراوا جا حربونا وصا أم قوشتا رواني بازارا كان كراوا وفرور شراويشا با كرياران كأما خوي بطاوتي ديجي أورين ما يعني كبتابتي كلجنة كاني قائم قائمية ببردامي بدا داتشونا كان بوشناني كبزان المرجة كاني سلامتي لانيو بازارا كانتا وكوشن جبجي وكو خوي بلام با جوريو دي مناني كدا بين ريو زنراني شكا با كانال هش جيشتوا با قوتي ساروكي لجنة كاني قام قامتي سلماني با كتابت با كانال هش جيران جاندوا ام آجلانا دور لمرجا كاني سلامتي سر بردراون قوشتا كش لنو بازارا كان دا ساخ كراوتوا و با كريارانيش فروش راوا
1: او اجرانی کاری رده سی بسره جیره و با همان شو اجال بشوی چی نیسایی و دور لمنجد ترنجوسی و ویتنیرکان لیره سر براو و لبشک لقصابکان ساخی کنو
2: باشد اما زنری تن هی لچن قصاب ساخ کرا و تا هم گوشتا؟
1: جار زنریکان و لی اچه تنهای برابراتی اصایی سلیمانی اوان لکولنوان لگلاکن و پاشان اعلان یکن
2: چند کس لیره بون که و هاتن؟
1: پینج کس لیره بون
2: هر پینج دزگیر کراون؟
1: بله بدل نیای وار پیچان دزگیر کراونو او تا اسادای برابراتی اساسی سلیمانی
0: زور باشانی اما بابا تک براسی پیوندی با هاون اجتماعیان او هی پیوندی با تندرستی و سلامتی رای گشتی و بتابتی خلق و هی و بزنی یعنی ببینن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبال ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تيا
1: أمن بيموية سياسي كاك بافل لبرانبر سياسي

0: طاق طاغن كرت تي ذهبن وهجر آلين وان هبن هجر تونيشان وان كردي هبن أموان جبين خواري وقبولنا كن يعني أبانا الجور دورش ميقول جور باندكرن الجور أف أمكار بيجن دخوازن جو لسر فيسبوك على سر مال بريوان دما جو باندكرن دقوتن دخواز وان أفبون نها جور أم دبينن هيزن أولهية لفيدا كي جلك يجي زيادة بن دور بيجكرن زيادة تردبة يعني از بجم او جوتاغا غويران هاتن حتى بفيدكي والفيدكي خو بجاكرنا هيزن اولهيه هاودي هيلن جوج فيدكي درباس بكن براسي او لغور دا خوازي وان جرك بو هول طاغا غويران بمانايا لي او جوتاغا غويران درباس كرن وهاتن الفيدكي بجهبون يعني ام كارن بيجن جيكو جيفيس بهي دبراسي حاضرتين هيزن اولهيه هبون جو هاوردا دور بيج بكن هيزن اولهيه زيدا بكن جبو كاست نكار بن تفلهفيه بكو يعني تو ايريشان بكن لغور دي من خياني دك لغور فادي من خياني دك هيزن اولهيه دي وان جوي دفري دادخ يعني جبو جو ايريشنا كنيان ام كارن بيجن جبو في كومبونا هانجي جهف بخش خو هيزن اولا كاريا هندرين هيزن امن العام وقو بعربي جبتي قوتن او نهال قوردي من خياني دكن كتنا ناف واندا وان جوي دكي دات خند خوازن وان فقرينن ناهيلن قو بروجا خوا بردوان بكن وان جوي دكي دات خينن دي من جي از دبيجن خياني دكن
1: بل
0: نها هيزن اولهيه ي دمشقينا ام بيجم تدي بشك جوان الفيدكي هنا او ي جوهاتن الفيدكي وان دادخن وان شفيدكي بلافدكن دخازن وان فجرينن برب طاغا غويران و في قرتنا جوتشيتكن از دبيجم هفالي مني كاميرامان باش دي مناجي جوار نيز دكا براستي مني كاري بوجولو بيهتر ام نيز ببن
1: افين اقاد دنجيم البيسي طاقة غويران شقاز دورج بين نافندين نافندا باجر
0: طاقة غويران باش دورج فيدك يعني اسكارم بيجم دو طاق حتى سي طاق انسركة دناف برا ام بيجن كوشكا دادوري وطاقة غويران ده هي براستي يعني باش مسافتك جلكي باش هي هجر ام بيجن بأوتومبيلي تبخوازش طاقة غويران بيجي جبا كوشكا دادوري يعني ده دقا دو أوتومبيلي دش تربيويست حتى قو تبقه جا فيدك جبر دو طاقة انسركت كلفن ناف برا
1: يعني غويران مش وكوشكا دادوري خوبشاندان جنوة طاقة دس بيكرية بمش حتى في نافن ده هاتني جدو
0: بلي بلي بله وبالتايبت لبشيا امبيجن مزقفتا ابو بكر الصديق وقوان ناف الوي مزقفتا كريو وقوان دست نيشان كربون جبر براسي اسجار دي جيفيا دوباربك مجدوه ذا يعني هاولداني وان هبون جبو بريفا برنا خو بشانداني داخوازين وان يعني قالك كسين جو بخوا خلكي حسكين ليش دربي حسكين جي اوان جي او داخوازانا سير فيسبوك خو بلا فكربون وقوتبون امجبا ابو بكر مزقفتا ابو بكر الصديق بمشن لي قوتبون هومي الغويران بمينن هاتن با يعني ماتماي مانجو هاتن حتى فيدك لي هيزن او لهي الجورتي ديار كرن او وان بلا فدك وان جهف قالك يجي دور دبنها
1: بل. باشه گلکس پاس این چرموس نو چگانه ما اگر چکی نو هبو بگومان امی آگاهیان جو ور بگیرن تماشاوان هجا اف خوب شاندن مکن نو چگانه ما این شرموس جی بسکر ج پشتین میجان نیبرو دس بکری ج تا خویرانه حسه کی دس بکری بمش هات نه تا وین نوانده امی آگاهیان و ور بگیرن اگر در فتح بد دیمن بلا گلمه جی بردان بن اوین سپاس تکم بله، اف دیمنین راس راسن تماشوان هجه این نوا باجاری حسه کنه خوبشاندانا هجماره کج خلق رونشمانین عربیین تاخا غویرانه یا باجاری حسه که مشیانه هتا پیشیا خواستنه درباسی پیشیا دادوریا باجاری حسه که ببن لی جالی هزین اولی کاریوه ریگریلوان هاتیه کرن که زیده تر پیشتنه اینج برکو وهابر یاربیه که تنید نوا تا خود خوب شاندانه بکن در باس تا خندن یانگو نوا باجر نبن اف هاتیش کندن خواستن در باسی نوا باجر به تایبت پیشیا آواهیا دادوریه ببین کشکا دادوریه لرل وان هاتیه گرتن هجمار آوانجی لگوری نوچه گهانا مجی بحث کر هجماره که نزه دیه تنه دروشمین دجیم مجاره انتگره بونه هزین اوله کاریا نابره روجاوه کرسان و شامه دقیرین بحث کن نرازی بونه که لهمبری پیواجویا به طایبت انتگره کرنه.

0: برخنو بو خانوادی کاکا همین بو محمد کا مام هم کاکی منی ریا و کارگوری او خزبانه همه همه دیرن ویا اوش قصی خویم کا
1: بسم الله الرحمن الرحیم انطلقم تعازی مع جنیه جیاز مکرم احاب المحترم
2: وقت جه تيروري وجه همو كسين الفيدري وكسوكار الشهيدان را ام صبري وبين وداني جوار دو خوازن هروها خدت على جهه شهيدان بكي بهشت دو سر کی جتی رو خواست بگیه وره ویدره لیهن که هندک سوزو التزامات وین دی همین انشالله دی پیش روز ده به جه گم هاتن امکار نوی والا هیه چکن بو یارا گو چه بو لا هیراقی اگر ها شاشتی که چه بو به لی دامان دمیده به فرمان سرگ وزیر لجنه کو کمیته کاتیا پیکانین ام جین هات نه وید داگو ام سر ساغیه بدنه و اون بشه کجما جما ام زارو کن عراقنا اف تشتی چی بی داگون دوید بی تشتی که بی حمد بو بی مبست بو تنی مد خوست برگریه الوی جه باش بکن و جه خوشویست بکن هیا ها بو تیروریست که دو خوست خوب بتقین الفیدره افشی نه تنها ماتن به گمانی درست کن بلکو راستی بو لی دم پک دادن چه بو او بو یرهات کن پشتی لکولی نیده بریار بینا را گاندن یا گو امشی جواد دو خوازن وک مال باتن شدن ام سر ساغی جوارد خوازن
3: بخیر بیر استحقاقات شبيك وبشهيد لقلمة العراق هل شن أمي أمان يعني بخويا كأولين أولين ما بو موضوع وازن ككعداء إلها ريبوا إلها ذكاء دربها تخوي بتقان ده لشارك يا لواني كمال خلجك يا بجايا أي أن تواني عملية كبشهيد شكل ده وشاب كم بلان بدأ خوا بوشي ويروش هاتنا هالخمي خوان ده بريو بو كسكر شهيد كان تزوج كذي يوم بو زناتا وشكل بيراشو
4: بخير بين ما لا خصمت أنا هم كاتك هم يوانيك بيت بوقع تحاء بوهاش فينا متى بتي للايان أو هي زانة وكذا ودين بالله يسرق ما بيع بس ولا وزيران و إما لا خصمت أنا بخير نصر شام بس إما دوام هي لازم الدوام استخان بخير دي عن بلين أستانا
0: دي عن دوام كان شيء
4: كان دوام كان طبعا ما يكا
0: شيء كان هي أمن
4: يونيري إما ما نيرش تكان بلا نزع نبردي يا كان أمشي خرالي إما بغدر كجلاون بلا أوا
5: غاية من جهتنا مشاركتكم مناشاتكم اللي صارت حدث المؤتمر مشاركم أحزانكم اللي جزء من عندنا
4: أزالم يقول إزاي تحقيني بو يكب كذا بس معناه ده كمان بقينا شكلة تجسنا اللي موجود تحت
6: الحين
4: باشا
6: لزنه لوکالی نواهی تایبت به بابتا اجراعات خوی ورگردوا اوانش هاتون با استاکبس و سرخوشی و علی ایو جز اکبری ایو
4: نه بس پاس آنه خیلی هاتون تن ایو در خوش دکا بود
6: نچک کمان عجب و مرمی فرحانی نکلی
4: بس دست بانه نگرانه کنی خمان بیو بلی
6: بود بس کازه ما که انشاءالله تنگر لکیا هی من جانه
4: كارلوس غارولي
7: ما ايش الشديكي الا سوبر فان
5: وهذا فقيد مو فقيد فقيد مو فقيد
6: على كوريا يا كوريا وانيا
5: اهم هنا بس الحدث صار يعني حمار تبقى اللجان التحقيقيه اللي مستمره لحد البارحه والسيد النائب متابعه مباشره وراح التفاصيل كاملة بعد إظهار النتائج الحقيقية.

0: وتشكر على الجنة. رد الاعتبار أنه هذا الشخص أولا خطئ خطأ ثم اتهم زورا.
1: يا هري يا هري جرينج أويا روم متى في مال باتي وغير وغيران جبر هات كوشتنو بيش تيوير هات تام برجو داش يعني تهمتك هات بيه هات

0: لپال کارساتی کیمیا باران و شهید بونی 5000 کسی بیتوان هشتا هلبجا چندین قربانی دیکی داوه بو ام خاک و نشتیمانه او تا پیاوی چان هیا سنور بسنوری ام نشتیمانه دگر رید با پوچل کردنوی مینو آودانی کردستان تاوکو یستا زیاد لا 160 کسی لمردن رزگار کردو و زیادتر لا 2 میلیون مینیشی پوچل کردو تاو بلام او کولی نداو و 35 سال ماندو نابید لم گشت دا دمویت بچمناو چیرو ککانی جیانی وو او هیوایانشی لگل دا باس بکم که هیتی بوده هاتو اویش خوشیار بیاویلاییه که با غوی مینه و هر دو قاچی لدست داو چندین کسی نزیکیشی بوات قربانی
1: که گوشتر جان دانشتوی لناو ام همو مینو تقمانی و کلو پلا پرلمترسیه یا که هر اوانیش قاچکانی تویان لسندی توانه
2: بله
1: چی بسر قاچ تاتوه؟
2: والله من قاسي كلام باللغمي إيطالي وكشان باللغمي أمريكي قرته أما صالي هشتانوه أورو صدام في لدر بني خانوه صالي هشتانوه ششي كانون بو
1: كاتي بيج مرقاتي
2: بالا قوات ما بردق قولاي قرميان وكو الشيط حمراشو مامرو سمو مع سنغايو محمي مام عزر سلامي قيوخ عزران ما بردق قولاي قرميان أمار من سفنو لغان باقر دولة ألغام
1: بما بابو أو خواردن تبويت ألاي
2: بالا أما شو مكانيكال أولا كان متعلقان إيما بوكاقو شاتو أنا أقرأ ألغام غانا ترسيني أمة تعلاني إما بوبرهيكي وتم بسر شعو كاك سلامان والله يتر لقل محمي ما معزب الرحمة بي روشتم كاتيك تشلقون دام لدام شاوم كاتيك مداني لجير بيما يخشخ ما خيدا قاسم جوغانا تكاني غي تفانكو بنشتنا ودام يولان بو لشان ماو قاشك مقرتا إتر سلامي خيق عزيزا ودامي بسم وتي هاوارنك الربع عسكري بسر مانو يه تدمي بسم
1: يعني بوهم ازاره ونشتواني هاواريش كي
2: انا والله دمتاني هاور كم كاك سلام من دميان بسم
1: هر لو كاتا دو اوي كقاش بربي ما ببريناريش بي بفيشك
2: بلا لو دقا عسكري تقي كرد تلقى تنوري هل دا فيشك يداي لعيوم لو ديو هلي تاكان وشوني فيشك

0: او هل بقات يا اخوان هل بقات يا جماعه اوي كلام ما قلت ايش انا بين جن قلت هل بقات يا جماعه ولا كره كما ناشتو مدتك اشتلا انا خوش مهلا وش انا بمني اشنو قلت له جانواي همش اما قبلي مختاري بلا ما لك اكره ما ك شنبو بين جن ايش عم خنا جوتي البو وانا الغام ليدان ايش اوش دو اما زامور هل غام كشتني لقل خوما على الرباي او بلو الغامي بالبلا ايطالي بو
1: بلا
0: بلا اما يعني مختار بو اما ايش هل الغام كشتي لقل امانة بو اما ايش اوكرا سيسارانا بو كرشتن بو بينجن بو خل لما رو عمري خواهي كذب بو جاني سفارد بو اما شو انا قاني يعني ترى اللي لا اجل وشتين الى خلقي تنازل نشيب كده انا وانا تقدر بس ليهكا والله من خبر رجوع شو أجري يا مثلا قبل يوم كرم أم كرم زور خوش أبي لا يا بان شتم بو هاردو أتا إيش أشتكاني بشاني بشان نم كردوتو أشتكاني بو هاردو تا أم دخيش لما لك شكم دامنا ولا سليماني
1: بلى
0: يا دقالي كان جاو تي باو كشيم بويري لا يا بان وتم هموش تيكو بويري بلى هموش تكاني بو هاورد بلى مداخو تا إيش أخوي لجل خاكاية
1: بداخل
0: شي نشد بمصاريته قرباني صحي شاد يعني خوتي بين جنة يعني او كان خور يزوي لا يا ام كنا بلي برزنا ما انا بريد او بسرها وات
1: تنيام استا روحي اواني شاد بويك كسي شي اخو جنابت ايش تعال جانا ما وخدمتك قاب مروفاتي وبكردو وبكردستان حزناكم زياتر لو كشا دلتنگ وخمباراب مني تواني لقل ما انا اگر بفرمایی گشت که من دست پیبکی اینو سه برد به هنیشتی ترخصب که
0: اخوی بله مولایت من او که خوشم از جان ما که خوشم

0: ايش هو تاقانم هو شلون كمان كانت شو يابان هات مو وتم من باوشي تو موتي تو باوشي مني دي او رشنا باوشي مني تو كي باوشي مني يعني نيه هات الام
1: نيه
0: ناسي مو انا والله بداخل يتنو يسبوه تقرف هرشي تيما ايلا يتنى الام شبكم بخور رجوع جال يما ايلا وارو موتيمو بلا ما خو خو تازن ايتو شبكي دنيا هلو ابوه الصاخة تام دبا
1: فرم
0: قل باني فرم بريت يا قرباني بمكاك جوانك خوي يقول اقايل بي بريت يا لقل امهم مردوانا خوي رحمتان فيك
1: امين
0: بس اخيكم.

0: كيف شارجان؟
1: الله يخوات هني الباشا.
0: دوباره بخير بي.
1: باشن بس عقته هني.
0: قربان ابو. تور سفاس تقرب.
1: قربان ابو باشن.
0: اما ايش شكل لا شوينه جوانه كاني دارو بري هضبته. قربان. كيف شار؟ بيش اوي ام كارساتنا وبسر بيت. ورز جوانه كي باش بوي تو بدقمان خلق تواني وانا تواني توان هبيتو ليو برنو. حتى كم توزك باسي وسر دمشق من بوكي؟
1: من صومت لي رام كذ سي وشاش مكتب وين سي وشاش قد ومكان يندرك الشانزة مال ما هو.
0: بله.
1: الشانزة رام كذ من يكم بو بلام بداخل لو كتاب بيلاي لاسيك من البيابو بيلاو كان لاسيك بو بدرجي بكرة دولي بمو بتل دولي بمو إذا بيلاو كذ ذاك يعني كرب ويا كم جماعات يعني كأقشاري كم أو بيلاو كان البياد ذاك يعني لو ترى تام ويتبقاش من كم أو بخود على بتك لمكتبي أحمد مختار بيجاب
0: كبير لو سردمه ولو كاتانا كي تواني كاب أو عند تواني راكب دنو خير أي قاتشك أنا بهز بوا حسب شيء كي
1: والله حسب نقصي كي جوليا كم برام أما يخوم أو تصحيم داو أما هاوري كان خلتي أمني اجتماعنا خلتي أمرا تموكم مني لأني من ككاتي كم أندامي كبينم توشي شوكة بم بيمنا راحة بيمنا أخوصة شونك إيسا أقل هرشتيك بيت احتمال إيوها موتان راكن من باورناكن بين دوسنا والببرم من جي أمينيم يعني من لها مشتا جي ماو داني قاشا كان مو بلان بوي هاول أدم خزمتي جي أتربك مو ألغا مو قلمو بتوان مهاوريه وكسو من همو خلقي أمولاته بكسي خو مزانم
0: هاروش هلوني أيو
1: بو أوي
0: بازور بيوراد نقرم كرسيك بوي هنم جناب داني شو من اشتكاني ترداك رب
1: بس بس هاكو سواسر

0: شاي ما شكم خواتا ماني دي ليش كاكل او بشتو بان من نبي من اتو الممكالب كم براسي بشتو باناي خيزانا كما تانتي كروك شكانيشم شكم لدرجاي الشهيدان علي باك تخوا خزمتك او انا كتين او بيز مقا ديرينا كانو كسو كاري الشهيد كالم كشي وشيارم غيزي تايبتي من دي اقرن
1: دل نيام دل نيام حسا كم سانم او تسبيحيك ليش الى صاليا دكاني كوتشي دوائي برز مام جلالة لسر قلقوي جنابيان دادنا چي بو؟
0: او تسبيحة خوي تسبيحة يداب ام لك الماشان لما لي كاقدانا او كاتك قاسم قرتابو
1: بالي
0: تسبيحة يداب ام لقل تلفزيني كي بشكولا
1: بالي
0: تلفزيني بشكولا كي جير ماوا وتي بس اما شاياني توي كرم زور خلقاو داواكي وتي بس بو شياري ادم ياي بيام لقل دادا هيرو بالرحمة بمام جلال ان شاء الله دادا هيرو اخوة سلامتي كا والله يتر هموش تكان لري اوان وانا زور من الخوشي
1: جاروبار بداخوا حوالي ناراس سبارت با جان دزداني تو بلاو بيت اوان خود ان بيستيت
0: بلا بلا روشي كان لا بيانجون هات بكره ناي وشير بالغام بي دابو اغام بي بكره كوري مادي قصاب في الله تليفوني كي بوها ولا قلم انا وسالك بو لي اخري جلاس شنو غا خوم بو
1: بلا
0: وتيكاغو شارو تما وتي هواوي مردني تو هات وتمشون خو تلفون توام كي كورنا اي وشيال الغام كشتويتي تلفوني زورم بوتي او بو يوستاهم ليلى سالك لي ناخر انت شي حديث دابا بالي هوالي زورتي شنو كمن دائما لا حق لي الغام هل شنو كي الغام يشريتي ابي بنسمع او شنو باورن بيبك كا شو متى شنو بكل سري ملوف سلبازي عراقي وايراني شاخ مدروس كا قردولم دروس كدو بقى او سالك قولك انا نبي او يسالو
1: ليه اسكو بروسي اوان
0: شري بين العراق وإيران كلا ستفن أوا بدالو أو الواسراب وشردالو إنكي نام أبو لبال يسكو بريتكانا نيا ديو أهم ده هزاري وبيانز هزاري أصلا كان كوتبو تيابو زورشتي ليه
1: كاقو شعر
0: قرسي مليش اللي قلبو أها قرسي مل جا أم قرسي ملانا أم داو قنج وشتي وكوتو أسولي إيران إبردو إيران تسمي إيران لأنا كردو لو سر يقدر كاتي قلانيا كي يقدني أردو رونو برنج أنا هاوت إيران إذا في أنا قلت شيء جامبر جاتو بو إيران إيران يك دنيا أزو خيانة داني
1: من دلنيام بهوي إشكاتوا زور ناو تو شواني ترسناكو برما ترسيو بينيوا حزا كم زانم هيش كاتك روي داوا بريتا ناو تشيلغي تشي برلمينوا كبراستي هسب كي جماران زور وما ترسي دارن جوارێک لە پەشیمان بوونەوە دروست بووبێت کە بۆچی گەشتوتە ئێرە؟
0: نەوەڵاوشتە دروستنەوە بەڵام جارێکیان ڕۆشتم وەڵە ئەم کاتە بوو خەوەرم بووە نازانم چۆن سارەکەمیان نەبرد بوو خۆشمیان نەکوشتم بوو
1: خەو لێکەوتە بوو؟
0: خەوم لێکەوتە بوو
1: لە ناو چەڵگەی
0: مینە؟ لە ناو خەلی ئەڵغام بکە ئەرەوەڵە خەوەرم بۆ سێرەکەم دنیا تاریکە زۆر ترسام
1: بە تەنیاش
0: بوو باوەڕم پێ بکە لە بەردە ترسام لە شێوەرەکە خۆشمە ترسام هەر خوا دامی وە ئەوەی لە کانی سێف بوو لە کانی مانگاوە ئەڕۆیت بۆ پشتی ئەو مەرزەی خۆمە کە بەناوی خۆمەوەیە
1: باڵە
0: ئەرە وەڵا خەوەرم بووە سەیرەکەم دنیا تاریکە هەموو شتێکم لێبوو بۆ دوژمن کار هاتە سەر ئەوەی کە دڵم پڕ بوو
1: ناخۆشە نزیکەی سەد و شەست تەرمت لە ناو مین و چەلگەی مینا دەرهێناوە تا ئێستا کامیان زۆر زۆر کاریگەر بووە لە لات ڕووداوەکە زۆر دڵتەزێن و ناخۆش بووە کە چوی بەسەریە
0: ئەوە کاتی ڕەوەکە بوو کچێکی کەرکوکی لە دوکانەکانی سیروانە بوو ماڵەکەیان چوو بۆ دەر بۆ ئەلەوری ئەحماوە ئەڵغام لێ یابوو منی جەماعەتی ئیسلامیاتن وتیان کاگوشاریشی ئەو ئیشە خێرەمان بۆکەیت کچێک بۆ داروشە داهاتوە خەڵکی کەرکووکە بێ بۆمان لاو حەقلی ئەڵغامە دەربێری وتم بەسەر ئەو چاوەمە ڕۆیشتم زۆر لە زیان گرتم کە ڕۆیشتم تەبیعی سێرەکەم ئەڵغامێتن لە بینی هەردوو قاچایەتی قژی لەگەڵ خێنی عەرزەکە لە کابوو بەیەکە قشي زور ديال بوكتا كاي كشي كي امن الكار بحفظ صالبو ايت لو دقا من قاش كي انا ما بو اوكات يعني يسم باوشي بياكم كراسا كم يدران لبريا اما بلن با ازارو باورن بيبك امنه مني كرتا غريان ايت خلق كيش بور لدرو غريان الله باوش ما بياكل اول ما تمرن كاكا يعني متين بل لا رغم كذا لم كنت والله ايت كيش ما هو كي بيسو تيلكم كرشي غنجاو تي كاغو شاري شيكم بيسو مشو شي بامن كاك وتي خشكم ده درها وردوا برنجي رشي لنا أبو زردكي لنا أبو برنجي سنوع برنجي لنا أبو خواردنكي باشا ترتيب كردو

0: Как бы шер?
1: Кай.
0: Чон бука. Рекрава не удалось, так они джиан. Тоян наси, нави тоян бис. Кранавый то барри ау. Волатане тра. Лекея о дружбу.
1: Валам кати грани, как бы фарди альба ду хазар дарбу. Истом чека, как он берем бифросом. Чеки шоршиш бу.
0: Вале.
1: Бифрос, мазма, чем мая, лакей чека, как бифросом. Сенекам сария гау. دوستان فریلا گلابو دمشان آوصابو
0: هر لناو حلب جا؟
1: آه خلص خمان نیشون
0: بله
1: دمشان آوصابو امجا خود زانی او منو آن لان جاواز بله گلیم او تیان که کنه و نشانی توی انده او پیو چن الغامو حل گرتوه او تم اللهی لپیان جن ایتر او تم مزگو تو مکتبو خسخانو بنکی پولیس بون مرزی حکومت بنایی منو ایو
0: چوی بون؟
1: الله یابانی بون
0: باشا
1: ایتر ترجمه اک مالا گلابو او تی ایمان ایو بوین با یابان قلت له والله مش امدودين على اسلم بي فارم بيني ابو كيبيام تي باني دو سالتين او بين بلا برشال بخيزانه كوبك من جيتهم جلاس فارم بيني تشيب كاين الروم ويا بان قلت خوا باكنا خروم ولا يباوكم
0: باشا
1: قلت له ولا يباوكم باشا

0: او كاتر استيرمان بوكشك مال وكيسه دزغ شيدانه
1: بابا
0: والله رويت الباني كهات البدوي منا من جل بدات اجلي شر او كاته بنا راحتي وبريش وبدا ما يبشلكو والله سركوت من قال يعني اول لك هاني وتمنى لها دانان بخون منو تم بروجوم بروجوج نبو بارم بي نبو
1: بابا
0: ما تشيلو كيسا لا تشيلو كيسا لكيو زاني زاني لا تشيلو درجي والله ناني الخوان شو نسلوبي لا تركيا لويز ناني الخوان من هرنا الخوان بردك مخسنا ورقم بستم زولم بي او شنو انخلا كلك ما لقلا مترجم بوتويا
1: بابا
0: وتم كاكا وتي وتم قسم اخو ولا مالي خوش ما ندرسو مرسي ما تايسا
1: ايوه
0: وتي اي بقس انا كي مال ابي وتي او دز بلس فيوتشر يا دفتر يعني تيايا هم يجي توي يا مال سلفون وتي يا باني كان سلفون انا اخوان وتم تخوان راس وتي بخوا كل وتي ولا باب روين وتي بوصل ترشينا بازارك انخل لوي حموش تقنع البكر مولات وتي قشامو قشامو والله يصير شوية تعرب وينو بلولاتي يابان برا يعني كلام كشو ما لما طال خلصت شيء زول يابان زول في أشواز يعني كردم هل قول برا يعني كردم
1: في أشتر خوان أما دكاريان كردم أبو هذا
0: بلى أما دكاريان بلى ليش جديد في فيديو كان دانا أبو كصو بيس شالهم ويك شال يعني بانزا حو هذا الألغام يتي أبو صو بيس شالهم وي بانزا وشان زازاري يتي أبو ألغام
1: بلى
0: لا هين لكان ما نعو أروي لكوري قبل إسنا ولا جندي وشياري
1: بناي جناكو
0: بناي منو يتلوتي يعني تو خزمتي زور كلوه شاني او يرز بو بغدين قاتي شبو اكين خاني شبو اكين هاو كاريش تاكين دي بي طب دوكو خوي درشو بو يمرج ايوا على ما كتا البيني با مو زخانه كمو اشكاوا
1: بابا
0: وكو وفايا شون كمنكو خوم
1: براسي
0: وفايا هبي ابو ما وفايا
1: كهاتم او يك سرنج الراكي شام او بو كسرباني مو زخانه كو علاي شي ياباني بيوي
0: بلا علاي ياباني بي من لسر خاكي خوم هردو قاسم دانا تي جاي هردو قاسك ام يشتي دابو كزينه برشي ما بلام لولاتي يابان مو يسوت على بردبي تو ام عايش الغام هلا قرب هل كاتبه
1: شنك دبي مايتو
0: والله دو سجل برز مي انا جاري كان بين سال و شش سال امامو يتر بو خوا يقرز دينار من دس منك دو باخلي خوما
1: هم مشتكر لسال
0: حنا مالي خلق انا المخوارت لان خزانه كان يخوان الخواندم يتر خوت ثاني انسان هردو قاسك نبي لبني دوكسا الخواندم والله يا وتوف وقول خم طريقة بنا مزاني أم خم شو أم ديو ديو كم إيش يصير أبي شو أنا تزاني شيء بكيت مجبور ما حد يجمله يا أخوات بخو أو الرغبة ما هاتم بو تمام كنت ياسي بو أنا والله قش بيت يعني وتم أنا والله
1: لا والله هذا الشيء زور جواز يوكو يابانا دوانزا سال بس بين بلد شيء تأخوات له
0: والله بس كيت أكان هذي لا بس كيت خم أنا أشي بكا غزك وأخريا خم أنا بكا غزك مش كم خوات ببنيش تلان قامي
1: بابا
0: بس بنيش مختنا ودم وتواب لقال خورني شاني بيلان كاري كاري
1: باشا
0: كاري كي يعني خوش بو من او ما بس كاري ما خوار يا ماني كتور بوتي كاكا اي بو امشتنا اخوي الله يكرمه اماني خوش خلا يا اخوتي انا اخوي وتبت مجرش كان لقال سكي يا ماني هات مناي ميغو ميبو وتي كاغو شر اي وزول في سو فوخلن
1: ايما
0: بكردي وتبت مبوشي في سو فوخلن وتي تور لك ما شنو تي حق ولا تا خصوت انا وشوشه غوشتقت على دو زردالو تشابوتوز لي ادا وتم دي ولا بلا شي وتم انا كاتو في سو فيو خربينا وي ترك اكيتو كسك اخوي
1: اي كيشا ولا قال الناس تي نوي رخصاري انا نبو
0: بلا والله زول ابو يو ابو بان كما امو بان يلبو امو كوني شيوا يعني باني باش كشي حاجي متي من الناس اي انا تو امريكا جن تو امريكي
1: وزانيوا
0: بيستر بيني ايش قال منتو انا ناسم ام جايوا من دوكو كلاكي مشتله كيو هاتي امو كردو جن ايوا حياتهم كرد النبي ثنا زالم كرشي كتب اس علاقه كي علبي كباس ايران كي فارسي كباس تركي كي تركي امجي لا جنج خلق نا ناسن
1: واي
0: بلا ولا بروح سارك انا زورتي اكوتم شنو كي انا ابو بي انا ود حاتيكو بيكري سجي ابو دروس يانكربو
1: بابا
0: قلت له ام بيكري ساغي شيا قلت انا وكاتي خوي نوياك امريكا نوي دال هيروشيما وناكازاكي دال طوكيوش قلت ام ساغا حتى تاريخ يا زانك كردو لم شو ناس ساغا لجاندان كوتوا
1: بيكري
0: ام بيكري ام بكردو يعني حتى كرو كشي جنجه كاجن بيكو بخو

0: هذه يابانيا كان كرجان
1: ابي خراب ابي زرقوز ابي ترمباي سليماني همي با او بالو كم لكم ما كردو زور بي امجا زور دامو دزغاي تج لكركوكا
0: يعني بدل لما سليم من هالقرتنا
1: معلش
0: سودي باشا هو بناو تشكا
1: والله والله انا والله زور كل اللي زور مليان خوشه بيت من الم نتو متو تيل بخوم هل يوريك يبرزبو لبيني من الاقان شي مني انا الخوان دم مثل من او تحنيت كلام كاتي اخوتم
0: استا اوان سرداني ارا ناكن تو ببين نو يان تو ميوان داريام كي
1: ناتو والله يعني كان الم ما وهو وتكاغو شهر امشونيتو ايران العراق البي وشري بش 5 كيلومتر تعالنا الى بيت امشونيتو اميك هاو بارم باتي اي با ازاركو نمني هاو والله كمان هو خزاني شمداني شو بالرقص يا كدو قولاني يوت
0: بالا
1: انا والله تلك قلت امشي تجيل كدو اي باتو ازاروشتوني يما تو من زور خوشوي ايو مدير شركه تو تابع يا بالو تتي خدمتك يا غوشان ممكن كشوني نيل ناو شاي درجبي يتر ابو وتي يما بارم بو هاو تمن بيرم دي اوكر دو بزانم كي ام بارم ني داوا حمو حزب كان هات نوتي انا واصل كان ما نبري والله اخري وصل ما شو مولاي الدكتور شكال قلت له دكتور شكال يعني من هاتم مولاي تو بوشتك بس تخوا بيان بلي او ابو جانا ويد لك قلت شيا
0: بلا
1: قلت له يا بانو هاتون بولا حشي حزب هاتو بولا بارك موبا شايك بي كان ما شكم من بو الغام بو عامل قلت له قلت له كيف بارك من داوتي والله يرولا حو مليون يتي شو لا استافا كمان اويك بين جزائر ورجل روشانه لو تا اجاتا بندا يقدر ما نتور نقلتو أقل بس ليش بقى سمع عن يتر سلوني أمر دي وتي يكسر فورا عمليات ما ممكن دي
0: لاستيان خوش
1: شاي ما شكا مخاصر كوتو يعني كا
0: جوان بولا لين
1: دكتور شكار شاي ما شكا مخاصر كوتو قال مو استافا كانيا خوابي يلا بو إيه

0: دما سوريا وروجاي كردستان امرو روداويكي غرينغ هيا خوبشانداني بشكل هاون اجتماناني حاسكا دجي بيرزي كردن برامبر با كورد انجام دراو بردامي هيا جباني امرو لغاركي غويران كا غاركي يعني زورينا عرب نشينا لحاسكي روجاي كردستان دجي كورد خوبشانداني كرا ليستاج دا اون اجتماناني كردي دانشتوي حسكا لولامي او خوبشاندانا دا حاطونا تا سر شقام داوا كان ريق الندري اوا بمجورة بيريزي برامر بك قلي كرد بكري جوهر قريد رابون بابتا هاو كارم افين شيخ موس في امريكا نالهشت لا حسكا ووريقنا مكوزا ناليزا تري لسرم رودا ولايا افين مكاتا دباش بيت دروس يعني اسا ام الوزانا بكوي قيشتون خوبشاندانا كان هيشتا بردامي هي
1: بلسلاف جبوتا براسي بري جو از برسفا برسيت بدم استخازم فيدي ماني بور بارف بكم هفكاري مني كاميرا مانجي علي كاريامتك جو فيدي ماني بور بارف بكم ها شاندك ج هيزن او ركاريا هوندرين يا حكم يا غريداي وزارتها هوندرين يا حكومتا سوريا ها تبع جاري حسكي لبيش كوشكا دادوري الجه جو خو بيشاندان لي تشيببو شخوا دناف خو بيشاندران هنكسان اليا كردي راكرن داخستن وشوتاندن اوان كسانا وانا دركتن اليا كردي راكرن وهاتن ليبورينا خو خستن

0: و درکتن جور و آل جارك دن دانين و دامان دمي دجي تليه خوبلند کرن و گو بجي كرد و براستي اوان جي اج مر گوتن گو هواي او شاندايا اي ديواج اج كوشكا دادوري درد كفم اوان گوتن گو امي تجاري رين ندن تكسي گو بهيلن تبلهوية چه بكن آليا كردي تجاري دانا كفا آليا كردي تجاري و نكبه هرجي كرد لفيدك خلك نرسنن قول سر خاكا خوا جياني دكن وكسي قو أفعال خصن عرديان دوزا في خو بشانداني كرن و تفلهوي چه كرن أو كسن خصن قو تفلهوي كد ناف كرد و عربان ده چه بكن ده همان دميده أو كسن قو آليا كردي آنين خواري و شووتان دن أو راستي لپرسيني بين و هلبت أمي دمك نيز دوي بكرن جبر دريا فيديو ده او ده هات ناس کردن برای آنها دوام کلیم ده وانه هزین اول کاریا هندرین یه حکومت دمشقی بخوانجی بشک جوان تاکتن پشتی گو آل هلدان تلیه خوبلند کرنه و باند کنجید به جن بجی کرد و امی هیچ نه لنگو توکس تبلهویه که دناف براما و کردان چه بکن ش برگو یعنی ام تفدل ویده که البازاری حسکینه به هفدور دژین وک پکاتی رسن لیدن ام ناهلن گوچاره که دن افکسی گو ایروج دوز کربون براسی جدو و دوز دهاتن کردن گول تغا غویران چه مال تغا غویران جبر تبد عرب نشینن خصن وقت تبلهویه که درخینن وان درخستن براسی دسپی که گوتون تنه امی لتغا غویران درکفن لی براسی جوی تغا مشان و هاتن حطابا کشکا دادوریه لفیده که جی هزین ای او لکاریا هندرین یه گردای دمشقی اوان جهزین اسایشیر گوتن کو هن تدخل نكن أمي تاني بچن بشاوان براستي مديد بچاوة أو فقراندن وبدوان فجيچون حطاقو جهاشتن أمبيجن تاغا غويران وان فقراندن ونهشتن كو يعني تبلهوي چه ببه وخونيزي كردان بكن نها بشتي أو آلا كرديها تبلند كرن براستي كرد وعرب جي وقو أم دبينن آلا كرديها تبلند كرن لفيدكي بشتي قو هزين أو لكاريا هندرين يا حكومتا دمشقي أو خوبيشان در تف فقراندن فقراند تغا غويران أو كسي قو آليا كردي داخست قوتن ويجزب هزين حكومتي آلا ديز بلند كرن قو هيچ أمي قبول نكن آلا كردي تجاري العردي كفو أفكر يارانا لديجي منه بريكو او بكن وكا سربلندايه كشخرو او كسياه البت وبي جزاكرن كيف خشيه كهات خياني كرن امي كسكي ببينن سلافج بوتا جبو جو جيانك هف باش خش لفرتشي بهون تشد بيجن
1: ام تشد بيجن ام رزا ام جمله اخواني كرد خوازن قدا كم زاره قدي ديفان شتا فان كوشكا ام قبولك آل عمل عرضيك هبه ام بيتشان قبول ناكن
0: هزين حكومتي نها هاتن وآل جارك دبلنت كرن وقوتن ام قبول
1: لازم حكومات قبول ناك بيتشتي ام بالرجاش حكومتي اتكن بيتشتان قبول ناكن ام انساني كردن ام قبول ناك بيتشتان او بكن برچع بيوان شهد به لانو او دستوان دقرن دستوان ناكن او كاران نابه
0: بله شخوا يعني هل بتوي عاجزي چه ببه هل بتوي قرماهيجي چه ببه جبر يعني هل بت بشتي أفقا سسال بصد وحزارين صالاقو لفيدكي بهفدور الجيان تكرن كسن هاند خوازنقو فتنية چه بكن كرد بيجين أم دوزيش حكومتي تكن قو أفكسي تبلهفيو فتنية چه تكن دنا برامد غرك ريل بيشاوان بيقرتن هل بت حكومتا سوريجي إيرو بليبورينا خو بلند كرنا آليا كردي جارك دن نشان داده گو و ری نه دانیم جو کسی گو بخوازه تبل هفید نابینا کرد و عربان ده لپارسگاه حسکه بتایبت چه بکن
2: زور باشه زور سپاس با زنرکانی هاو کرم بین شیخ موس به امریکن الهش لحسکه و دوین زنرکان دیگری درا بم خوبشان دانن با ایم گواسو سپاس افید دگر مصر هندگ بابتی گرنگ لا نیوخوی هرمی کردوسانا لجنکانی قایم قامتی سلمانی دستیان بسر شونک دا گرتوه که لم شوینه دور لا چودری لجنکان آجال سر بردراوا ام گوشتش که لمیانی سر برین دین ناوا لشوینه که زور نشیاو روانی بازارکان کراو فروش راویشه جال سرم بابتا بابان احمد سروکی لجنکانی قایم قامتی سلمانی با کنال هشتی را گندوه

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و استران زور ليكو دورن وتيان بيبل بوشي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك تكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول وتسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خوب آغازانين وأمان لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من لتقريبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني. والله والله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوف تبي يعني وكات. حزم لك شكد وركنا كوت وتا.
0: شتيك هيك بيري ليك توزور ليك بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو دايك كتشيو وأنا أي بشب سان باسيم شتانا كات. سيبيش أب خيانة الأولاد كيما.

0: اي تشوكي اكو يتسر شاني دايكو باوك
1: نا اي ما شان صار ابلكيشن بقى قاعد يدين دايسا هيج ما بدي اكو باوك نوتو سبار بوي كان باريك زياده ما بين الابري ام سيستم انا خير هر تنها اي ما هو كو شوفير كان هو سر برشا كان اقز ما لقل كومبانيا اي غواسنا وكا هيا اول رتي بكومبانيا غواسنا وكا اقز لقل ام جي بي اس اكات ومانغانا كومبانيا غواسنا وكا اي مثلا همو كتاب خانيك او تاكسي باصاني كتيا يا اجا كان سبب كومبانيا هيك او كومبانيا خوي برين اقد اكال لك سيستم جي بي اس اكا كري مانغاني جي بي اس اكا يا با كومبانيا جي بي اس اكا لك دايكو باوغي اخذ ساعه اكا
2: تي اتش وكيل سيرجي امرون كروبو دايكو تي تي اتش وكي
3: تي اتش وكي كومبانيا ايا
2: كومبانيا شو
3: كومبانيا خاني غواسنا ايا
2: لسر ايمه
3: برام
2: لسر ايمه ذا تو لما لسر جاك لك جميل
4: راست ام بيو اخسري تواوا ام كومبانيا كبي بارك ابا اي كومبانيا كبي شي كو كاتو
2: ابا
4: يما بي ام كو كاتو مو سايق كاكا
2: موظف دي بارك
4: كو بن بي ام ترو بي ان زربو جي بي اس من دون بيريد شوم بو مكتب لشيا مش تيون لبنالي منو باسام هدا بنجر بي ام كرو لبلغو تاوان بين ريبو كومبانيا كا كومبانيا كبي بابو مكتبك قصالش تيوا بو كاكا بلغو تاوني بو شي سايق باس
0: ام بيداني بين جزاره كي خسيو تدمي خلق اس اي او ال ام
2: نادري شيت بلاي بيو
3: كاكا والله وبالله من قوم دم مسوتا او انا وتم كاكا جان اقل من منالك يا خوم بين جزار بي بو ده زاريش بي تششمني راغان نكان نسيانا برمني جواز ولا بري بين جزار اي والله
2: كاكا من قوم جملته
3: وتم
2: اقل بين جزار ايش نبو باراسني كاكا باراسني كاك جميل عفوكا هم باراسني جي بي اس درعنيه
5: بيغمان اما بيشتر باسي امن الخكره اما حزمانك زور كم تربوي لم نرخى بلام لبروي داناني ام سيرفرانه وبرو بردني ام سيرفر ودابن كرني انترنت وبوني دو سيرفري جواز دو شويني ترو امانه واي كل كل فقيه زور تيبشي واما متابعي بردوامي اوي كارمندي اوي بويا كل فقيان ل 5000 دينار ابو امصال خملانت بلام اما هرشن مكو بروديس ديماني داكوشيمان لسر كم كدنوين الخككر بلام

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنقني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: بالي يعني أغالا
1: وكاتن بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزب لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو دايكتشيو أو أنا أي بشب سان باسي مشتانكا سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما

0: ايش مزقفتا ابو بكر الصديق لطاغا غويران بشتي نميجا نيفروجي قرك خلكن غويران دركفن ولتجي ان تقربوني خوبي شانداني الدرخن دجي هابونا كردان دناب ارتيشا سوريا دل دجي هابونا كردان دناب هزين اولهية حكومتا سوريا وبطايبت لباجاري حسكي اوان دوغوتن قرك فارزقاها حسكي تفجي كرد جهة أمبيجن ريفبرية دنمينة تاني دستة عربان دبمينة جه بانجي وان دهاتا نشاندان وبراستي قلق آلين جوداجي هاتبون راكرين هلبتا آلية سوري راكربون ده همان دمي دجي آلية توحيدة يكبوني وقو أو نافلتكن وآلية رش لا إله إلا الله ياقو وكا أمبيجن دروش مكيجبوري خستنا داعش تير ناسكرين أو جي دناف دهاتبون هلدان وان خوبي شاندران جه طاغا غويران دست به کربون هاتبون حتی امبیژن با امبیژن کشکا دادواریه گو آوجی دفرک سرکه البازاری حس که براستی جنا جتاغ غویران حتی کشکا دادواریه دو تاغن سرکه قطان دون هاتبون حتی ویده که دویده می دبراستی هزین اول کاریا هندرین یک ریدای حکومت سوری یعنی امکار امبیژنیش پیکاتی عرب گو هجمار آوان ویده که جسد و پینجی حیات جسد و پینجی لشکری هی او بالقل يعني وكر كفتن لقل هزين أو لكاريا هندرين ين كرد ين روجواي كردستاني كرن قوتن أمي در كفن في شوان وان فجأة
1: يلاك باشا أبين يعني خوب شاندانا بيك هاتا عرب جالية هزين أو لكاريا ين عرب وهاتا كنترول كرن ويا كردانجي جالية هزين أو لكاريا كردي وهاتا كنترول كرن يعني روشكي بفي آوائي در كتل أساكي
0: بله بله راست اشپا یعنی دما با کوشکا دادوری اشپا هزین اولکاریا هندرین ین کرد لوید اکیدمینن لی ین عربیین ارتشا سوریا عربی وان گود گو امی البيشوان بسكنن وان وغيرين وبراستي ما أبيا كياجي بر چاوي خودي لدنا وان خوبشان دران ده كسكي آليا تفدمي قوكا أمبيجي سمبولة كردين رجواي كردستاني لسرانسري پازدا سالان تين آسكرين أو آليا دا خستبو بشتي قو بيلي كربوية قطان دبو وشوتان دبو أف بو جهي عاجزية قلكي لبا كردان لو ما كردجي لبر وك برتككي لبر فيكي راكرين وراهشتن همو آليا كردي ودس بيكرين دريا تنبيلان خوب شاندانك دجبر ويا كيرا كرن قوتن عم قبول ناكن قو آلي ما بين شوطان دنيان أو إيريشي آلي ما بكن براستي ما بشعبي خودي بيتشاوا هزين أو لكاريا هندرينيين عرب أو خلكن غويران تفدا جويدكي فقراندن ومان بدوان ده حتى وان جارك دن فقراندن طاغا غويران دهمان ده ميدا جي شاندك جهزين أو لكاريا هندرين يا حكومتا دمشق يعني بايا بلند بونجي هاتن وليبورينكي لأمكارن بيجن لقادة كوشكا دادورية جو كردان خصن وقوتن أمي تجاري نهيلنغو كس إريشي كردابك يان فتنيكي نابينا عرب وكردان ده درخينة كرد يعني ولاتين أمبيجن رسنن لبارزغا حسكي وأواناجي وكا عربان دهمان ده ميدجي نابت تكس جوداهية تيخ نابرا وانده ودهمان ده ميدجي آليوان جبو ما بيروزن ونابت كس نيزي آلا وانبب ويشان دهان بخوا آلا كردي آني ودركتن سر كوشكا دادورية وآلا كردا جارك ده بلند كرن دهمان ده ميدجي نشانا سر كفتني بلند كرن براستي وبان كرن بجي كرد وداكتن وقوتن امجارك دن لبوريني دخوازن قوتن سيكس بونيه قولو كرن يك جوان كتا دستي مجبر قو وانجي ديمان وفيديو وقران دبون هر سيكس ناس كرون قوتا يك جوان نها كتا دستي مدو دبن لي برسيني دي امي هول بدن جي قو هر دو كسين دن جي بقرن وبكن نيشان جبو هر كسي قو بخواز التفلهافية لبارزقا حسك ادنافرا كردو عربان ددرخ امي جوار بيجن ويأف برسفا مبه وتجاري ويتشي نبه قو كسك وكب امبيجن تفلهافية كي درخ براستي يعني دهمان دمي ده جهات نشان دانقو افكسين دخوازن فان تفلهافية درخينن او دخوازن قو مجارة انتقربوني راوستينن دانو استندنين قو براستي جدوه ذا جبو زماني كردي جبو مافيا كردان جبو روشا اولهية قو دنافبرا شاورمندي ساروكي سوريا مظلوم عبدي تيكرون وشان دكا هزين اولهية او حكومتا سوريا دا تشيد بج جدوه ذا حتى انا شخوا انجام من ويناها البدا ما دركفن امي بورا بارفا بكن يعني قلك امبيجن نرين جيهاتن قوتن قو افكسن قو ولو كرن قوستن قوفان امبيجن ساركفتنين ق گل شما پایتخت چی ببی هلوشین دریا وان خوبی شاندار.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن وتيان بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبل ما موتي نسان بالاول وتسيم جنكيبي
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: امن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيله تو كاميان طوا
1: خو باغازانين وامانه لقل سمي سدبا ناغوجي لقل حزبك ناغوجي كايو خزبتي من التخيبك
0: باسي تلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوف تبي يعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بنا ماليو او باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كات سي بيش اب خيانه لولاتك يا بابا

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشه خلاو لركه
1: هيج نيكني يعني كتاب منافسي خوي نزل.

0: ما شاء الله أخويا ولا تل
1: سباس دكام
0: بخير بي
1: بانت مباريسي
0: يا أخوة بخير بخير بي إن شاء الله
1: أما
0: تكون واجني كوديو
1: والله يبوهم فستيفال دكان بوبونا كان بوتانا بو ججنر أوام
0: أنا دائما
1: ترتيبو يعني بلا بوشوني كدوريش بروم حربة جلي كورديو وارو
0: يعني يخود بكوة بجلي كورديو
1: سباس دك مرو والله
0: إن شاء الله هر كاش خبي
1: هر جوابي هر يزداربي ماتا كم باريزي باوانكا
0: بسي فالك المالا وشونا
1: زوزور خوش مادن بونا خوش خانه هواية من جاوي يك بيكان ماتا كم دستي ماندو بنيان ماتا كم براسي ببيوان شيفا كان ماندو نكاري دستي همي ماندو كوكو كاستامن خوشم كوكو خوشم كاركا كايشا كم والله تلها باجي خصت خانم
0: اي اخوة ليش اصاب
1: يا
0: اخوة هر كلش اصاب
1: اوش كفو مان لنا وخصت خانا كان انا خوشا كان بينين براستي شتيكي زوز وربلا مانا وانا خوش هي دستي كل ده هي النبونا يعني خصت خانا كان هم يا في بيستان بها وكاريها ولاتي انا براستي نكر هيوا همون خوش خانا كان هيوا دارم همي بتبدم هيوا وخصت خانا هيوا زوز وربلا
0: براستا فرمي خواهي قبرا
1: قربان تان بمشاو تان ماتا كم خواهي قبرا كاري ام خوش قبرا نشمان عصان كان إن شاء الله
0: آمين آمين يا أخوة تو بجداري همو في سفالة كانكي؟
1: همو تي خم بجداري ناكم بس سرداني عناكم
0: همو بس مو يعني وكو ميوان
1: بالي
0: ايتر يعني سرداني انا كنت
1: ولا سردانا كرم مشتاك كرم مشتاك بما و ام دياري يعني شم هل يركريوا
0: اما ام مشتاني كبسرته و همي ديالك
1: كبرا بالا مهار والله
0: جوانا يا اخوة في روس
1: بيان بمتشاوة ليش الساحة يا اخوة تزورة قرم بنا اخوارني كردواري كان
0: حصل ليش يا
1: والله زور حزم لك كفتة بخواردم
0: والله كفتة خوشة بطانيا خواردت
1: ار والله
0: بطانيا جهر خوشة خينا
1: سباس بوخوة
0: ليش الساحة كفتة همو كاتي خوشة ار
1: والله انت اخو بحكمك اخو من ناس هنم دروس كم حزم
0: ليش الساحة ان شاء الله
1: خير
0: شبه ليش الساحة

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعيني راستيد

0: Erol taha khveran ya bajare haseke ku praniya sheniyen ve arabin khubshandan angladijin unertiya kurdan le parezge u hukmate da hatal dar khistin bishti bangen le ser medya civaki ku jaliyen chafkaniyen arab ku le diji habuna kurdan u statuya wan le suriye u rojava kurdistan ene iro hajmarak arabin taxin khveran ya haseke daketin kolanan و به علاوه سوریه و یه گروه رادیکال دروشم لدجی کردن و پرگالا خواره و برنه یا کل پارسگه ات مشاندن آوتن. لهم بر به که هزین اولکاریا هندرین پرانیا دورین دردورا خوبشاندن گرتن و خوبشاندر دچارچوبه چرخره آشتی یا نابند بازار دهیشتن. جالی خوبه هجمار کردن لبی بازاری جی داکتن کولانان و دست به خوبشاندان کرن و آلن کردی را کرد. تماشان ایجا آگهی این هری داوی در دربار باجار حسکه که ایرو هنک رودو تیدا چه ببون بیار هبون که خوبشاندان لدجی کردان هاتمون پیکانین و لهمبروان جی کردان جی خوبشاندان کرد بو امه اگهیان جه اوین شیخ موس نوشگاهانا ما بگرن لحسکی اوین دن باشه بود امجاره کدن تا گهدار بکن که نهار روشا حسکی چاوایه
1: بله ور باش شهریش شقا بگشتی روشا بجاری حسکی نها آرامه بیدنگیه که هیه لید همان دمیده جی یعنی لفو تفگر هیش بر ایروش اینی بطلانیه بهتر خلق المالي خود مين يعني رجا اني بجشتي ولو او خرج رازيدا ليتنا يجبر جو يقول مالي خود مين ينشقر دتش جهه كيدن وك بهن فداني دستينه لي بجشتي يعني امكارن بجن اراميك هي جده مجمير شاري عصري وردة دس بيكرن بيدنجي ادي تشيبو ادي تبلهافي هاتا راوستاندن هيزن او لهي بهتر خل كولانان بلا فكرن ده مان دميدجي ريبندن خل السري كانجي زيدا تركرنا تاغو بكاربن او لهي زيدا تربكن وريل بيشيا او كسينجو دحف ددن يعني تبلهافيا كما زل باجاري حسكي بخوتشيكن براستي جرينجيا باجاري حسكي جيلكي هي جبر او دس بيكي باريس جهكا وباريس جها جو امكارم بيجن رنجا رنجا يعني باريس جها هان امكارم بيجن جسري صدي حشتي او بينجو بهتر جيجي تبدا كردن يعني خلكن كرد لين ده مان دميدجي يعني مال وملكين كردان اللي هنا بحزار الصالان جد دسبيكا افاكرنا سوريا كرد لفي باريس جه خو بجه كرنا ده مان دميدجي جي واري وانجي افيا كاهان شو دماغو ام بيج كسن هنا توازن دحف بدن وتفلهفيه كي باجاري حسكي بخاتشي بكشبر باجاري حسكي دو تاغن سركا يان دو تاغونيفن سركاجي امكارن بيجنجي يعني عرب نشينن عرب نشينن لويدك هنا اللي طاغ غويران بتايبت تشما او كسين جو توازن دحف بدن بو فتنيه كي تفلافيه كي تشيك نابينا كرد وعربا تشما يكسر بري خدن غويران جبر طاغ غويران بتايبت او صد للصد خلكن عرب خلويدك ادقرن وبراسيجي او طاغ هري داويه جي جا باجاري حسكي يعني بفرهيا باجاري حسكي براستي او طاغا هري داويه ج باجاري حسكي دما قوت بخازه ادرك في برب علي شداد ودير الزوري في يام برب علي رقبه هلبتي بيتش طاغا غويران حتى قوت بكاربج باجاري حسكي دركه او براستي يعني صد للصديج خلك وينا عرب جبولو او كسين جو اف تشندروجن براستي دريا جروب اند دريا بلا فوكان دريا سوشيال ميديا ام بيجن دريا اخفتني اخوره ومخابن كسن هبون جدواري وراغان دني تجي كارد كرن قلك دحف دانغو ام بيجن خوبيشان دان جتاغا كردان ابو بورن جتاغا عربان دركفن طاغا غويران دركفن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و استران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوچي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بالي ماما وتي نسان بالأول وتسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل
1: تشي أمن بيما سياسي كاك بافل لبرا

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيد جنك نيا يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سري جيري كتان مام جلال شتي شي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبل ماما وتي انسان بالاول تسيم جنك يبي
0: يكتي حزبي شي تكتل شي
1: قبل بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لا بارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
1: خو با غازانين وامان لقل سبي سدبا ناجوجه لقل حزبي كان ناجوجه كاي حزبتي من التخيب كان
0: باسي تل داري شت كين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيان وك حزب لك شي كدو ركنا كوتو تا
0: شتك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بدنا ماليو او يباو كتشيو تايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكات سي بيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبال ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خوب آغازانين وأمان لقل سمي سيد سدبا ناقوجي لقل حزبكا

0: او بحر كان زيكا يعني بأمتي اخواي قورة دايناوا
1: لسنوري الرافرين لنعيي شاقرني إلى مجتمعي نوروسيكان أو متقا بويا جاتري ماسيلو وقال هابي لو متقي الرافدة كاو نوروسيكان لو متقي دي بينوا لدوكان أو الدرياتي كدوسكراوا بويا بيدالين درياتي دوكان
2: من يكم زاد لقى باوكي رحمتيم لا هشتاو شاش بو هاتم زور من دابو او يكم زارم بو كبيم بو سر بعد باز لنا وتوا بو خوم دسم براو كرد زورقكم كريو راوم كردوا

0: يتر وتم لسر من أوتي بم موسيقايا قال إيوة يا رمتين بن درستي كم وموافقتي دايك وباوك شال لسر من
1: كاريكي جرام بو زور كسبي جرام بو كشكي خاصة بالنسبة لخين كاركانوا باور بيو أبزام زيدة خوية مال بمال قرابشن خين كاركانا لك السكاري إذني ورقرت

0: دست يعني كرب تدريبي أو كتاني كحزين لموسيقى بو حزين لقراني بو وبالفعل لما ويكي كما تواني عن تيبي كي موسيقاي زور زور جوان لكتان دروس كان وبراستيش يعني كتانيش زور هولي عنا وكتانيش خوان زور بزوقوا تشون بوي يعني تيبي كي موسيقاي جن لكتان دروس كان نعم أنا تيبي موسيقاي أمادي سليماني كتان
1: دروس بوني أو تيبا موسيقاي كتانا كأتوانم بلم يكم تيبي موسيقاي كتانا لا سرتاسری کردستان اتوانم بلم لعراقشا اگر تو با سالی 1975

0: والي خوش ويليام يوحنا ومامصا مامصايان فرانسيس داود البرت عيسى مامصا عثمان همو مامصا خالد مامصا فريدون كأمان زور زور زور تشالاكانا لقل أوكات بري وبري تشالاكي قتاب خانا كان مامصا جلال عزيز بروحي شاد به زور دول سوزانا بيج مرقا آسا قولان لي هالكر ك دواي هرسي حفتا وبينزو دارماني شورشي كرد اوان بيستيان بوشاييكي قورة بركانا ولشالي سليمانيا بتايبتي للروي دارونية وخلق زور بطاقة ورخاوبو دواي اويكا كرد شو قناغي كي زور هستيارو ناخوش
1: ميري موسيقى في السنة تاكي زور زور قرانا تا راي اهيني او طلبية لسر بكار هناني تايبتي اگر كمان بي قوسي وقرتني وياخد همو امريكاني كش بمشيوية سرتا زور زور ماندوية تيمان بيو بدس هنا بلام ورده ورده ورده ورده هاتن واوانش براسي با تشجيعي شباشو با حيني شباشو هاتن برو رومان بوي واي لأيما كك ايماش بردوام بين وتمرينان في بكين نتيجة أو تمرينة كومالشان في جيشتن.
2: إتر حاوينا كي هاتو شو معنا كلا دادي سيمانيك كان مع مصطفى خالد فيري نوطي كردين وفيري موسيقى جانيني كردين وإتر أوي ببيه القابلية هرية كمثلا أواني كلي هالبجارة كلا موسيقى كا مثلا سركوتوبونو تيما كمان درستي

0: بكم عند روسك لو صالة
1: نازانم يعني هر حزم ليبو لا مناليو حزم لشتيكي وابو بيبينم بدسمو بيا بيشتر آموزاكم هبو آموزاكم ببيخول فير ببو أكرديني لأيا ديارة تأسيري أوم لسر بوا هات ما إيرو بوخولا كان وتيان چه أمريكا لبجيري لبروي منيش دستا چاپم هني أمير حتى أكردينا كش بو من توزي زحمد بو واب زانم بو من أو باشتر بو يعني أكردينا كباشتر بو كولا كمانو جيتارو أو أنا أكردينا كم هالبجار بالي لتي بكا أكردينا كي صوزم بيا
2: برايك ما بو لخوم ناطر بو أمريكي موسيقي كريبو جيتاري كي هبو لما لواني هل بو عيالي بيا كرت كأم بيروكي موسيقية هاتك هاي وانيا وتم والله فكرة كي باشا مني جغر بوخوم أو أميرة بوهي أو أميرة أو فيرمم براسي جيتار مال بجار چوكا جيتار مانا بولا مالوا لبروا حزم كرمنيش وكو شتيكي طازا وقنج بوم بلوكاتا حزم كرشتي طازا فيرمم وتم باب موسيقى شتوزيشت فيرمم بيوي بويا حزم كرباش دار بمتيا
0: تواني من أو تيبا موسيقى دروس كين تقريبا شهر ما مستشعر لقل أبو بريتي بون تقريبا سي كورس بون لقل شانزح به جنيار كموسيقى كان يعني أجن
3: بعوكاري تي في موسيقى شهر شخطة بخانكاني سليماني خونجاو وعوازي فولكلور لاما دكر نور عيناني ما مستعاني ونرمن ما مستع فريدون داتاش وما مستع خالد سركاش

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لتلزون
0: بالي يعني أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طوا
0: تك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سيبيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا داكم لورزشش دا توشعيني راستيد

لا كان الله شتو سلاوتان لبيوم كاتتان باش من عراكم بارمتيا وكارانم قشتي فراواني هوا لكان تان بيش كشكم سرتاش غرين ترين ناو نشانا كان لا خورماتو شارزور لدور داوي جيايا سي شوانكار باوي هورا بروسكو جيانيان لدسيا لسنوري بالاكاتيش جنك باوي هورا بروسكو لهوش خوي چوا رواني نخوشخانا كراوا لا يكم شپولي باران باريني پايزي امسالا لسليماني وحاجي ومران زور ترين ولا هلب جو آمديش كم ترين باران باريوا كشناسي ارمي كردوسان الليت امشو نما باران بردوام به انجار هورا بروسكشي لقلا به وزيري دروي عراق لواشنطن لقل وزيري جنجيني امريكا كوبو لپیامی که علت دست به کردن ویگشتکانی نیوان ایران و فروکخانی نجف هنگاوه که پشتیوانی لدرست کردنی هاو بشتی که عراقی امریکی لسر بنمای رزگرد نکا مظلوم عبدی روشکاری سروکایتی کماری سوریا لگل وزیری پرورده سوریا کوبوتو اردولا گفتگویان لباره دابین کردنی پرتوکی زمانی کردی و ماموستای تایبتو تاو کردنی رکارکانی تیکل کردنی دوسی پر وردو فیر کردن کردو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سادبا ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التقريب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لترزون
0: يعني بالي أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواه
0: تك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او باوك تشيو تايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سيبيش اب خيانه الاولاد كيما

0: يعني كتاب منافسي خوي نزاني.
1: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
0: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي مام وتي نسان ابل اولا تسيمي جنكي بي
1: يكتي حزبي كي تكتل تشي
0: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان او سياسي مام جلال
1: تو رقد لبارتيا بارتي رقيلة تويا كاميان طواها
0: خو باغازانين وامانه لقل سبي سياد سادما ناقوجه لقل حزبي كا ناقوجه كايوي خزبتي من التخيب كان
1: باسي تلداري شتكين
0: اما لي ادري على التلفزيون
1: والله يعني والله
0: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
1: تيك هيك بيبي بيكي توزور لي بشيماني
0: بنا ماليو هوي باوكو تشيو تايكو تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سيبيش اب خيانة الاولاتك يا مان

0: انا هيزن او لكاريا هندرين يا حكومه دمشقي بخونجي بشك جوان تاكتن بشتي جو ال هلدان تلي اخو بلنت كرنا وباند كنجي بجن بجي كرد وما هيش نهي لنجو توكس تبلهافيه كي تناف براما وكردانا تشيبكن ش برجو يعني أم تفضل فيدك البجارة حسكينا بهف دورة دجين وك بكاتي رسن الفيدنة أم ناهلن بجارة كدن أفكسي جو إيروش دوس كربون براسي جدو و دوس دهاتن كرن قول تغا غويران شمال تغا غويران جبر تفدى عرب نشينن خصن وقت فلابية كي درخينن وان درخصن براسي دس بيك قوتون تاني أمي لتغا غويران دركفن لي براسي جوي تغي مشان وهاتن حطابا كوشكا دادورية لفيدا كيجي هزين اي او لكاريا هندرين يقري داي دمشقي اوان جهزين اسايشير قوتنكو هن تدخل نكن أمي تاني بچن بيشاوان براستي مديد بيشاوا أو فجراندن وبدوان فجيتون حطاقو جهاشتن أمبيجن تاغا غويران وان فجراندن ونهشتنكو يعني تبلهفي شبيبة وخنيزي كردان بكن نهابشتي أو على كرديها تبلند كرن براستي كرد وعرب جي وجو أم دبينن على كرديها تبلند كرن الفيدكى بشتي جوهزن أو لكاريا هندرين حكومة دمشق أو خبيشان در تف فجراندن فجراند تغا غويران أو كسي جو عليا كردي داخل جوتن وجذب هزن حكومتي على ديس بلند كرن جو هيك أمي قبول نكن على كردي تجاري العرضي كفو أفكر يارانا لديجي من بريكو أو بكن وكا سربلندايا كشخورو أو كسا هلبت ويبي جزا كرن كيف خوشية كهات خياني كرن أمي كسكي ببينن سلاف جبوتا جبو جو جيانك هف باش خوش الفرتشي ببهون شد بيجن
1: أم شد بيجن أم رزيا أم جملتي خوني كرد خوازن قده كم زارا قده ديفان شتا وان كوشكا أم قبولك آل عمل عرضيك هذا أم بيتشان قبول ناكن
0: هذين حكومتي نها هاتن وآل جارك دبلنت كرن وقوتن أم قبول
1: لازم حكومات قبول ناك بيتشتي أم الرجاج حكومتي كن بيتشتان قبول ناكن أم إنساني كردن أم قبول ناك بيتشتان قاو بكن برش عبيوان شهد به لأنه أو دسة وان دقرن دسة وان نقرن أب كارا نابه
0: بله شخوا يعني هل بتوي عاجزي شيء ببه هل بتوي قرماهيجي شيء ببه جبر يعني هل بت بشتي أفقى صال بصد وحزار صلاقو لفيدا كي بهدور الجيان تكرن كسن هاند خازنجو فتنة شيء بكن كرد بيجين أم دوزش حكومتي تكن وقف كسي تبلهفيو فتنة شيء تكن دنا برا ما دقرك ريل بيشاوان بيجرتن هل بت حكومتا سوريجي إيرو بليبورينا خو بلنتكرنا عليا كردي جاركدن نيشان د داغو وري ني دانين جو كاسيغو بخازه تفل هفيد نابينا كرد وعربان ده لباريس غا حسكي بتايبت شيبكا
2: زور باش زور سباس بو زن ركاني هاو كارما بين شيخ موس با امريكان الهش لحسكا و دوين زن ركان ديغريد راو بم خوب شاندان انا بو ام غاس سباس افي دګرم سر هند بابتی ګرنګ لا نیوخوی هرمی کوردوسانا لژنه کانی قائم قامت سلیمانی د سیان بسر شونګ داګر توکل لم شوینه دور لا چاودری لژنه کان اجل صبر دراو ام ګوشتش ک لم یعنی صبرینا داناوا لشونی کی زور نشیاو رواني بازار کان کراو فروش راویش جل سرم بابتا بابان احمد سروکی لجنکانی قائم قامت سلیمانی با کانال هشتی را گیاندوا اما جلانه دور لمرجکان سلامتی سربر دراون گوشتکشی روانی رک بازار کراو اجل لجنکان لگل اسایش سلیمانی همه هنگی تواویان کردوا ولسر امرو داواش پینچ کسیان دزگیر کردوا با گو بیسی گو تکانی بین
3: این کاری رده سی بسر اجیرا و با من شو اجل بشویشی نایسایو دولا منجت نوسي وفيتنري كان ليرا سر براو ولا بشكل قصابه كان ساخي كانوا
4: باشت اما زنري تنه لا كان قصاب ساخرا وتم غوشتا
3: جار زنري كان ولا اتشت لا برابرات يا سي سليماني اوان لي كل نوان لاكن وباشان اعلان كان
4: كان كز ليربون كي وهاتن
3: بينش كس ليربون
4: هر بينش دزير كراون
3: بالا بدلني ور بيشان دزير كراونو او تا اسلاي برابرات يا سي سليماني
2: أبين السير برسي كشو هوا برابراتي قشتي كشناسي وملرززاني هرمي كردوسان أمرو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاوس الجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتبون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبل مع موتي نسان بالاول وتسيم جنكيبي
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: امن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تورق لا بارتيا بارتي رقيله تويا كاميان طوا
1: خو باغازانين وامان لقل سبي سد سدبا ناغوجي لقل حزبك ناغوجي كايو خزبتي من التخيبك
0: باسي دلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بنمالا يو هوي باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سيبيش اب خيانه الاولاد كيما

0: de biminin je bangewan de hatan nişandan u brasti gelek alin judaji hatibun rakirin elbeta alaya suri rakirbun de haman demedeji alaya tevhidi yekbune vaku av navletkin u alaya rish لا إله إلا الله يجو وكا بيجن دروش ما كجبور يخصنا داعش تيب ناسكرين أو جدنا في ده هاتبون هلدان وان خو بيشاندران جا طاغا غويران دس بيكربون هاتبون حتى بيجن با بيجن كوشكا دادورية جو أو جي دفرك سركي البجاري حسك براستي جنا جتاغا غويران حتى كوشكا دادورية دو طاغن سركا قطان دون حطبو هاتون حتى ويدك دوي دم دبراستي هزين او لكاريا هندرين يجري داي حكومتا سوري يعني مقارن بجنيش بيكاتي عرب جو هجمارا وان فيدك جسدو بينجي حياة جسدو بينجي لشكري هي او الجل يعني وكر كفتن الجل هزين او لكاريا هندرين ين كرد ين روجاواي كردستاني كرن قوتن امي در كفن بيشاوان وان فقط
1: يلك باشا هفين يعني خوبشاندانا بيكاتي عرب جالي هزين او کاریان عرب و هاته کنترل کردن و یک کردانجی جالی هزین اول کاریان کردی و هاته کنترل کردن. یعنی روشه که بیای وای درکت ل اسکی.
0: بله بله راست اشپا یعنی دما با کوشک دادوری اشپا هزین اول کاریا هندرین یه کرد لوده کدمنن ل یه عربیان ارتش سوریا عربی وان گود گو امی. البيشوان بسكنن وان فجرين وبراستي ما أبي كاجي بر تعبي خدي لدنا وان خبيشان دران ده كسكي عليا تبدا ميجو وكا أم بيجي سمبولا ككردين رجواي كردستاني لسران سري بازدا سالانتي ناسكرين أو عليا داخستبو بشتي قبيلة كربوية قطان دبو وشوطان دبو أف بو جهة عاجزية جلكي لبا كردان لو ما كردي لبر وق برتككي لبر فيكي راكرن وراهشتن همو عليا كردي ودس بكرن دريا تنبيلان خو بشاندانك دجبر ويا كيرا كرن قوتن عم قبولناكن قو آلي ما بين شوطان دنيان أو إيريشي آلي ما بكن براستي ما بشعبي خدي بشاوا هزين أو لكاريا هندرينيين عرب أو خلكن غويران تفدا جويدك فقراندن ومان بدوان ده حتى وان جارك دن فقراندن طاغا غويران دهمان ده ميدا جي شاندك جهزين أو لكاريا هندرين يا حكومتا دمشق يعني بايا بلند بونجي هاتن وليبورينك لأمكارن بيجن لقاضة كوشكا دادورية جو كردان خصن وقوتن أما التجاري نهيلنغو كس إريشي كردابك يان فتنيك نابينا عرب وكردان ده درخينة كرد يعني ولاتين أم بيجن الرسنن لبارزغا حسكي وأواناجي وكا عربان ده همان ده ميدا جي نابت تكس جداهية تيخ نابرا وان ده وده همان ده ميدا جي آلي وان جبو ما بيروزن ونا بكس نيزي آلا وان ببه ويشان دهان بخوا آلا كردي آني ودركتن سر كوشكا دادورية وآلا كردا جارك ده بلند كرن ده همان ده ميدا جي نشانا سر كفتني بلند كرن براستي وبان كرن بجي كرد وداكتن وقوتن ام جارك دن لبوريني دخوازن قوتن سيكس بونيه قولو كرن يك جوان كتا دستي مش برقو وان جي ديمان وفيديو وقران دبون هر سيكس ناس كرون قوتا يك جوان نها كتا دستي مدو دبن لي برسيني دي ام هاول بدن جي قوهر دو كسين دن جي بقرن وبكن نيشان جبو هر كسي قو بخواز التبلهبية لبارزقا حسك نظرة كردو عربان ددرخ ام جوار بيجن ويأف برسفا مبه وتجاري ويتشي نبه قو كسك وكب ام بيجن تبلهبية كي درخم براستي يعني دهمان دميدة جهات من شاندانقو افكسين دخوازن فان تبلهبية درخينن او دخوازن قو مجارة انتقربوني راوستينن دانو استندنين قو براستي جدوه ذا جبو زماني كردي جبو مافيا كردان جبو روشا أولهي قو دنافبرا شاورمندي ساروكي سوريا مظلوم عبدي تيكرون وشاندك هزين أولهي أو حكومتا سوريا دا تشيد بج جدوه ذا حتى أنا شخوا أنجامين ويناها البدا ما دركفن أمي بورا بارفا بكن يعني قلك أمبيجن نرين جهاتن قوتن قو أفكسن قولو كرن خستن قوفان أمبيجن ساركفتنين قول شاما بايتاخد جيبه بها هلوشين اندريا وان خوبي شاندارا
1: يلك باشا هذه شيخ موس نوشيقها نعمة لباجاري حسكي دس خوش بواقيه انت خبات خوش تماشاني جن نوشي ما بردام دكن شانده اك جي روجاواي كردوستان به سروكاتيا شورمند سروكوماريا سوريا مظلوم عبدي جدوهي بل شاما بايتاخته عبدي دي چارچوبيا سردانه ده به وزير داده سوريا مزهر الويسر جبيا لگوری آگهیان مظلوم عبدی دید سردان اخوه ده

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو ليرك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتبون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبل مع موتي نسان بالاول وتسيم جنكيبي
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كام يان طوا
1: خو بآغازانين و أمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيو خزبتي من لتقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني. والله أرى الله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيعني وكات. حزم لك شكد وركنا كوتو تا.
0: شتيك هيك بيري ليك توزور لي بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو دايكتشيو أو أنا أي بشب سان باسيم شتانا كات. سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما.